0: Alex Warren, Fever Dream, كيف يقبزوا ال 8.5 فلسة بونجو كبيرة الهمس في الوضو في البوت من الويكند ايك ما كان الجمعة سيئة وتبزاوش ناسلو ناسلو رس انفيتشين ما من اوفتت النيورن قبل بيكتار نسبر الاتستمب هو يك لي أليك إياتا بيش نبرا فنجيبكم دا شايف تاكم يو نبرا فنم لكم الجورنة تفتتاحية واحدة منهم ونسبر اللي نشيلي ما نفش نعمل لكم شعر يولي ابدا الوقت قبل بيكتار من القبار تانا و جاية واحدة كبيرة دا الوقت اللي برهر جبينا مساج ونهوس لوبليقو اللي دا المساج نتفاوه ويك في الهن اللي جاي ونتعمى اللي دين تبدا ديسكورسات قوية قال دا الوقت في منا وفتتال النيور بونجو
1: The home for hit music in Malta Yo, baby, rock with me Love at first sight First date First kiss First time you met the parents First dance Now you're looking for your first home Take a deep breath At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt. At the Human Rights Directorate, we know that pride looks different on everyone. Live it your way.
2: It sparkles, it shines, it looks amazing. And because you bought it from the gold market, you know it's a real diamond. The gold market offers GIA certified diamonds. Buy certified diamonds from the gold market. Visit us today.
3: From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at ESS, in Imrihel and leading hardware stores.
1: 897 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
4: A trip to the 80s.

0: طيب اويس مالكم تود ايرينجز كيف دو اول دسوا اشرب هلسا الحميس في الوضو بونجو كبيرا نسبر اللي ينبرا سيساكلكم البدو تال جورناتا طيب افتتيلو كون قدر نتكلمو دا شاين دواري نتلافايتس وتايدونا شيني نتلافايتس وشفينا هفنا مساجي يايدونا شنو ما لكتر افريت اللي يتلفو تا سبيس ناف اللي او هفنا وغراتسي كبيرا تالي غراتسي علي كومنيشن حسن وادي بلا ما انتفريت لنتلاف اللوم per esempio il jet lift e ci vive ma che web man affe fight up o na fel dit hal bi yom dar tu hai mist hal bi yom dar fatit li yom fil verita ash il birakh kisru li bisbal chafetta ta dartiye ash maro bishift hol biftul flishko nash ma sai shnift tu haft holi o chafetta kisrat ma tap ijvre dik tlifni al dayem pero il mat sta ci vive da lado il birakh yindem netfakhom fo la mara ta shint tdkhol mid dar ول دالو دو ماستاتشن سي بوم اسولتامنت انفاتي جاي بالسبركي كل ما دي السبركي تاع الكاروتشا لو انكا تشوي فيت داك في سير تاع دان دي ستاسيون ما نساش نفهم في ادم بحال هسه ترو ينستابو ينستابو سو بوست دار ادي يا بونجو كبيره باتونا افنا مساجي دالو دو تاع فريت اللي ينتلفو باتت الناتيزيانا باتت النك
1: بونجو ملاينا دربو منهم كلي كرسة الكري وكنا ندق شي كرسة اللي هو خفنا بخالة
0: سوا
1: وكنت هذا شو باركيت شو مساي تنسي بالكرسة بيت مور في كرسي أخرى مش نفتح قد ندورو ناقص لكن اسمي ما كانيش بالرموت تدخل تشافتها وكلي بروبلما مش نسيبا اش كنا مشي 5 و 6 في الاستس باركينج
0: اسمع تقول لك كروسا
1: كريم
0: فيراك يجري لي انتسيب اسمع نفخ حفنا اللي جيلد برزم بدخلوا في كاروتسي اخرى على الارجومنت يو ان كلا يندنا ورا دي ستا يكون اللي شغات يبدا يسو برزم بيو او ميد واي يجري تشوي في تشورت تاع بيل شورت تاع ستارت يا كاروتسا اش دار بس مايت سوري اكين اللي دايت في نفس الفياجو اتي يندنا اللي دال فان مشتي او اوف نوف ستريت irrealizza bonjo mira bonjo tiziana li ada che batte nata che il messaggio o col comprovato il 9900897 for whatsapp tana c'è il lig barhaja li atlif canna min telef il carrozza canna min telef anche li tifla jo event comprovato il 9900897 in complu doja cat woman for bay bonjo

0: طيب ويس رايح لايف جواب هايزنا سيرت إلما وما يدس بيجيني جاي بيتبول نيو تايم اوف ماي لايفز تايم اوف اور لايفز آل دالودو جاي ميويكم بي بريكفست برس سكركم البيضو تالجورناتا الطيبة قد نتكلموا اللوم دوار مش اللوم بزدن الجمعة دوار النتلفاية تساتي بطولنا هافنا وهافنا الناس اللي يتلفوا هافنا فاريت اللي يبعتوا من التلفايتس فوستوم اللومة تلنا أني اللي باتتلنا أك Good morning أني
1: Bonjour جيمي جيمي تلفافنا متشالي تالفيستا إنك كيفو ننسى فين انكم فجيتو البروبلمة اللي لما نكونش اتنارا سيو كيفو فيكشو سو اللي أفاري تخد لهافني التارهين فتا من سيبو
0: دي بروبلمة دي بروبلمة لما كونش ناف اللي تزيستي اللي جفيرك تتلف النتشالي كيف خط كيف خط فيتشو النتشالي ستس يك كولوك فيستا دا شيء تاف كيف لنتي دا شيء أوليا ما نعرفش شو أوليا وبشاتيت ما نعرف ما ندش نتشالي برضو نتشالي تشمس نستنى الرلاطة إلا ليش الرجل يتلف ما نلبس نتشالي تشمس إيه عش دايم نتلفون فتلا أزبس نشتري يا كان نشتري يكونوا فيرتا تشيب عش نيت مش ويرتي نيت ما ندش جمتي فيرا جمتي ما يدوموش إنكم بلو بونجو

0: واحدة من الجدادات اللي دخل يعملوش في البلاي ليست تاعنا وكل تنستنى ويسا بيها حتى سليتر يسمى براند نيو شانيل فؤيد نسمى بي راين او جيلا ونك
1: جود افترنون عندي مستقسية متى تيف اوتومو
0: ايه ديك مستقسية فعلا طيبة
1: متى تيف توم
0: يوني اللي وقفت
1: ديجا وقفت
0: يا شينو مين مطانش نومي نحسب يقومت ثلاث دربيت دا الصيف نحسب حفنة مش بتشايتة تنيقلك يقوم ثلاث دربيت يو لكتر لكتر حمس دربيت
1: لا ملا مش بالي
0: ما تنشي الأرى ينا بلسر ما تنشي نا فان كبير تا البحر برسي البحر برسي بول مبات بات بول يعجبني إما الفات ليها البحر ين سبيشالمنت شم مش ما نف شم تحت ين الدياني سو ما تنشوم دي السنة لا ما تنش نوم ين الجنرال انتي إيلك لي لا ما تنشي إيلا
1: إينا إينا أرى إينا ما نفش متاني أفنوم مش ما نعرفش متى يبدا يقلب سيو هما ومين يبقى يوم ساكم اسهانا سيرفيس بيتش ينا يسو كيف نبدا نلبسنا جينسي جينس كميم توالو ايه كم هو مين يبقى يوم ما نعرفش انت متى تيقف توم عشاليك فرسي سبتمبر جاء سيك جفري جاء بدا مش شتوا سوا من فرسي اللي جاء وقف الصيف let me let us know 9-9-0-8-9-7 turn up fresh beats
2: Biggest hits live here. This is Turn Up, I'm Rolling. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt. Last winter was wet and your roof took the hit. Before the rain comes back, seal it, protect it, and forget it with Berger Flexible Roof Compound. Two coats is all it takes. Don't wait for the leak. Apply Berger Flexible Roof Compound today.
3: Say it, but say it with style. With 18-karat gold jewelry from the Gold Market. See a wide selection of stunning gold jewelry for that special gift or special occasion. The Gold Market, your trusted gold destination.
4: This is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
5: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewelry for months.
4: And you blame?
5: Excuse me?
4: Who do you blame for all this?
5: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
4: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security System.
3: Alberta. Prevent. Protect.
6: Framed for murder. Hunted by ruthless enemies. One man is about to fight back.
7: He's trapped.
8: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
6: Jason Statham stars in Mutiny, an explosive thriller at sea. Now showing at Eden Cinemas.
7: Tell me what you want.
9: Vengeance.
10: Traffic. With Joinwell FXB. Home package from 15K.
0: Ida ussa l-erba un-nofsu s-sabba minuti ta' un-nofsunalla u l-abdej ta' traffiku fl-imkira l-ħamis min jatna naf t-tzajr aħmar innaħata fuq Kennedy Grove direzzjoni għal San Paul il-Bahar u kol dal-ħinijiet triq l-arbiel u mikilantum vassallik ma l-Pembroke kif kola San Gillian San Gillian u kol ti marka aħmar dal-ħinijiet kif taqbis il-Balluta triq George Borge Livier triq Michelangelo Borge kif kol triq San George kif taqbis l-skejfak tal-imsida triq reġjonali miexi vera bil-mod xejn inqas il-Marsa Hamrun bypass is-soltu dejjem iġ-ġamjat kemal Marsi kif kol al-Hamrun al-Domoro u triq Deċembru 13 specialment u Zabbar Road kemal ħaz-Zabbar kif kol al-Fgura.
10: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail with Satariano quality in every detail.

0: عم بوحد من الجو دا on tonight فايدنا لسهم بي دقت دقو الستة نقص نشرين تا ورا نفسنا good afternoon
1: good afternoon الكل هاتو ينادني نقرا كيف تابتت يسكنتاني
0: ينا
1: راين كل دربة كل يوم نسكوبي شجاجي جافوق
0: ايه نسكوبي اش ما يجبون اش لم قالت صوري انتي على بيرك كلو شي يجبوك انت كل حاجة توجبوك عندك كون honesta مياي لاش كومبيشن من نوم داون انتي عندك شي حاجه يتوك من تحت وما تخلص فلوس بني
1: ويا علم قاريت
0: ويا كلش الله يبيرك تخوب كلش الله يبيرك يكش ما قبلش ما خاين ويا راه انت فيرا انت فيرا ما تخبيش ديك ما تخبيش ما نخبهمش لم قاريت
1: ما نيزو كو الدنيا دي ولكن ما كيف في سكو ما تخبش لم قاريت
0: بس
1: بول بول عليك لي ما دوش اون جود تايمز مياك
0: رجع قال لي قال لي يحصلك سبت لي كنا وي رون جود تايمز يستري باك تو سكوير 1 قال لي
1: لا كسرتها من ما بول لسنير لي لي فيرا اسمعنا كل يوم
0: اشو قالت ترو we have some wannabe قالت people but when you eat from the masters it's Maltese at its best
1: wannabe قالت
0: ما نعرفش
1: but if you eat from the just small, it's Maltese
0: jena dort sewa postiet postiet li
1: daru
0: varietà tam قالت sewa differenti فيرا خصنيك
1: كلها فصدوم
0: كلها فصدوم الاول الاول بدا فصدوم الاول كيف كيدرو بدا خالص لو السيرفا مشوم الاول قبل ما نقدم اما اما ليله بروسيت من ايام الام وكلش
1: ديليتسيو
0: سوا انا ما نشوف عند الهات
1: اما تو عند الهات ما تو عند ليلي
0: لو عند حفنا الاسم اللي تعرف اللي لسه انا شو كل خطه تيباتي قلت بالسريه تبع تخبهم اما يلا قال لي كيف يدرو كل يدو ذا شيء محروقين
1: في الكولور فيش فكرك هاي دي نوم
0: اوه مستموش نهون ندخل في الدتا لما كيف تأسمع
1: الكولور يفكروا في شها جوهرة قال لي
0: ديك السلايم في النوف سوا
1: امو
0: دأسي كارلوس كارلوس تفالي رات كارد اخرى
1: غراتي كارلوس
0: ما كارلو يك ما يعجبونيش يش نعمل ين نسفورت سنين نفسي
1: بلي بيش نقولهم استيو
0: ما نعرفش امشي بوستيت فين استتغدني انت فين بروفا المقارف ما نعرفش
1: نفتش ونعرف
0: اوه راش انت بالجلات وك يك تخلت الجلات مال مقارت وك يجي تياب ايه
1: شتيوبية
0: ما نعرفش ما نعرف فرص قد ما بروفايتا دي
1: ادك ادك ادك اتت لفهفنا اسمع مني بروفا جلات
0: فين دلك تشيبسا مال جلات من اللي كيكول مقارت مال جلات ما نعرفش ايفا جايل ناف ان فرص الانيورانسة تسبكا
1: اتقبضني راس اتقبضني هديك
0: ما نعرفش ما
1: تيم راين يو تيم جيل ريفا لمقارت يو لي 99000897
0: اقبلو ميا يا حسرة بليز
2: Ready to take the next step? Join STC Higher Education and start a UK Honours degree in Business Management, Computer Science or Cybersecurity. Study locally in Malta with flexible learning options. Find out more at stcmalta.edu.mt.
3: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
4: Make Independence Weekend a shopping getaway at Sicilia Outlet Village. Enjoy up to 50% off outlet prices at participating stores. It's the perfect time to plan your Sicily trip. More info at siciliaoutletvillage.com.
5: At the Human Rights Directorate, we know that pride looks different on everyone. Live it your way.
6: You got the new Benna?
7: Yes, the Greek style yogurt.
6: Is it that good? Don't tell me.
7: Just buy your own.
6: New Benna Greek style yogurt. Extra thick, irresistibly creamy, and made locally by Benna. Available in full fat and low fat. In stores now.
4: Join us for Kitchens Month at Vella Feltson Home. Explore our stunning kitchen collections now with up to 30% off. Visit our showroom in Valley Road Emceda today and bring your dream kitchen to life.
8: Banners? Linka, the printing company.
9: When a young mother discovers she can enter a realm beyond ours, she unleashes a terrifying evil which threatens to invade our world.
10: I need someone to tell me how to stop this.
9: Insidious, Out of the Further. Now showing at Eden Cinemas.
11: Traffic. With Joinwell FXB. Home package from 15K.
0: خانا في البيك تا ترافيكو دا تدقو الستة نقسين كوارتا ونوف سنار إن أسمن جيش منوط البوت مليتنا لنا حتى فوق تقبور مراتو كينيدي جروف تيزديت سيو ترافيكو ديريزيوني على سان باول البهار كيف كول جراتي كبيرا كريس لأننا ليام حفتا لنها تلمريه الباي باس هالقول ميو كول إيفايد بيك تساو تفتاو دو كنها تيزديت سيو ترافيكو Kif ukoll, grazzi kbira Chris, titlar biru miklan Tom Vasselli kemm għall-Pembroke kif ukoll San Ġiljan qed jimmark aħmar. San Ġiljan kif taqbeż il-balluta wkoll miexi bil-mod, nirreferi għal triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch u triq San George, issa l-fejover tal-kappara jiżdied sew direzzjoni l-Escape aktar msejda. Tiq reġjonali wkoll kollu aħmar mal-Mar Samrun bypass jidelli ikkalmalu mill qed naraf titżajra żgħira aħmar f'xi biċċiet bħal Aldo Moro u triq Diġembru 13 u Żabbar Road u f'titżajra triq Ħompex kemm għall-Ħażabbar kif ukoll għall-Fgura. Għamel bħal Chris u jekk hemm xi traffiku tajb li nsemmi dal-ħinijiet u ma semmejx let us know 99-000-897 inkomplu. Ariana Grande ġej issa.
12: Drive with Ryan and Gail.
13: With the Eden, your summer entertainment destination.

0: Dumont AME need you 100% واحدة متروبك سا 26 راينو جيلا هناك.
1: Good evening للكل هات مستقصية لي حقك حقني نعمل لك بديت تباكيا
0: دي تباكيا شيش على next week لا هنسي فير لا عدوك من ويز جيل عدو تيرز دي عال شيش عندين نباكيا من السا
1: بشتار عشان ديك بزون سير بايس لقات ما مور تخفف من الكليم تخفف من التمبراتورة
0: التمبراتورة أحسب سيمي تامال
1: كيف تقلبي تسومي هانا
0: تشكيا لا شي تشكيا

0: نفسنا راح نسيفرو.
1: لا لا لا كمين إشبا لكن دجان بدنا نحسب له
0: ولا تقسب له
1: ولا مشو لي من مشو لي من أبالي أنا بدنا أنا لاندي كله شو زمبيو كوزمي أفريت كفتيت كريم زوك فرسي كله بزون شاجة من تلفايم مسيوك لا ملا ملا ملا
0: لا تفار مسيوز إن أول رايت
1: لا لا كلش كلش ينا
0: جاستن كي شبانا
1: نحسب له من قبل إنهوب نحسب له من قبل هو مشو لي من أبالي يبدا من قبل
0: من قلت أصنو فيرا يك انت برسونا تخسب لوك ميني تيتو إيا ها نخسب لوك ميني يعني أبورتان ديك داك الحمس تيم قبل أنا أسر باتيم يو بخالي تيتو إيا جرنة قبل بزيت 99-000-897
2: Malta's number one hit music station
3: A Friday and Saturday nights from 9 B takes you into club culture with Malta's hottest lineup of DJs in the mix
2: we kick off the weekend

صانا في اليورو فيجن السنة لديت من ياف من هيكون دين السنة دي كانت واحدة من الجديدة تياو دولتشي فيتا فوق بي شانيلا هناك وإيدن وكل اللي هيكون تيامل الكونسر تياو ونحسب دان هيكون التلات ويهد تياو actually the show 2026 اللي هيصير بروبيو نار السبت لجي جوا لمفسي سيتا